0: لما اطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بايدي على مهلي لما اطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بايدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby ايه لدو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبي هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجبنتي لابي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم I love you.
1: I love you.
0: Sarapo.
1: Sarapo.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

نتمنى للكل انه الست هذا يروقهم شوي. نتمنى للجميع سهرة جميلة على راديو الحارة عم تسمعوا يوست، ونتمنى للجميع سهرة جميلة.